Marhaba and welcome everyone to the Dunya Show. I am your host, DJ Matab, and you are tuned in to PBS. أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً في برنامج دنيا. أنا معكم DJ Matab وإنتوا بتسمعونا على محطة PBS.

تلاتيكو دي هرن على التليكوم حضرتك بتكلمي صح تراك الشيرة عندي طاقة زي الدينامو تفكيري بره الصندوق مش لاقي علبه يا عم يا راجل انت هتشوف لك طقم يليق بسنك حسيتك مواليد 2000 وننه مش هتتفهم اصل ده سين بيننا تما جتش تما فكش انا مرة جيت ومرة زتش انت في الاغنية فما ظبطتش ادي في الوش ما بكسفش انا مدير المكتب ربيك من جديد يا تاتا.